وسميك انا حمال الاسد دربي.

0: هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل.
1: لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟
0: سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل.
2: المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟
3: أنت لا تفكر إلا في الطعام؟
0: هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش.
4: ماذا؟ لم أعد جائعاً.
0: قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني.
4: ها هو المطعم.
3: كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟
0: اهتديت إليه بأنفي. هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟
1: في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرب.
0: حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة اليمنية المميزة.
4: هذا هو الكلام.
0: أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ.
5: وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه.
6: المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير.
5: لا فرق، المهم أن نفرح الجميع.
7: هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي.
8: بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان،
6: وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضا.
9: كل عام وأنت طيب يا أمير مالك.
7: يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيدا لأهل سبأ.
5: وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟
10: لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع.
11: إنها تمزح يا سيدي.
5: مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل.
7: يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر.
5: نعم نعم، أرى ذلك بوضوح.

0: أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟
1: ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم.
0: أين ابننا مالك؟
1: يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر.
0: يا له من أحمق، المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده.
1: إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأوا لقبوله حاكماً بعد عمر طويل.
0: أخشى أن يحبه الناس أكثر مني.
1: وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلاً أفضل.

0: أتعدين أيتها الحمقاء؟ إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسونه.
1: بل إنه أخطر من الأسد. إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا.
0: جميلة، ابنة الوزير بيننا؟
2: أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة.
1: سأفعل بكل تأكيد. لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة.
2: إنه عقاب الرب على الشر والفساد.
3: إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها.
4: لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟
5: رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي.
4: ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائيا.
6: عندي حل يا مولاي.
4: تحدث يا كبير تجار السلاح.
6: أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة.
4: ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه.
6: نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل.
4: ما رأيكم في الاقتراح؟
7: أرفضه يا مولاي. ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور.
4: والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟
8: نعطي لكل من يصيد فأرا حصانا أصيلا كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران.
6: يا لها من فكرة عبقرية.
7: عقلية الأمير الصغير تسبق عصره.
5: إنه أملنا في المستقبل الزاهر.
4: الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولا بعدد الفئران؟
9: عندي اقتراح يا سيدي.
4: تحدثي يا سيدة سبأ الأولى.
9: سنربي عددا كبيرا من السنانير.
5: ما هي السنانير؟
4: اصمت أنت. ما هي السنانير؟
9: القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة.
4: يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة.

0: أرجو أن تنجح الفكرة.
1: لقد جوعت القطة ولم أطعمها شيئاً منذ الأمس.
2: هيا هيا ابتعدنا الآن واتركنا القطط تؤدي دورها.

0: الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة.
1: دعني أنظر بنفسي.
2: يا لها من كائنات مخيفة، أقصد مثيرة للاشمئزاز.
3: القطط تهجم يا مولاي، لا زالت تهجم، إنها تقترب من الهدف. رائع، عظيم، انتصار ولا أجمل، هزيمة ساحقة للفئران، إنه يوم تاريخي في حياة سبأ. إننا اليوم نجتمع لتكريم القطط، وبيننا راعية القطط، السيدة الفاضلة، زوجة الملك.
4: شكراً، شكراً لكم. دعونا نكرم أصحاب الفضل ونطعمهم أفضل الطعام ونسقيهم اللبن. إنها القطط البواسل.

0: ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة.
1: لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟
0: لأنها آخر مرة أراك فيها. يبدو أن حادثا خطيرا سيحدث.
1: إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني، لا تتركني وحدي. ما أفظع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت. يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال.
2: أمي، ماذا جرى؟
1: مالك؟ هل أنت بخير يا بني؟
2: بكل تأكيد. لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟
1: رأيت كابوسا مفزعا في نومي.
2: لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلا.
1: هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفا.
2: أعرف، حدثيني عما رأيته.
1: رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق.
2: هل هذا شعر؟
1: آه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟
2: أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك. هل هذا بتأثير الشراب أم أنها حقيقة؟
1: اخفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني.
2: هيا أمرك. لا أصدق عيني. يمكنك المضي في طريقك.
1: ألن تأتي معي؟
2: العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيت.

0: السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن.
1: أمرك يا سيدتي.
2: ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: ما الذي جرى؟ هل جننتما؟
0: استمع إلي جيدا يا عمرو.
3: عمرو فقط دون ألقاب؟
2: ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد.
3: تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟
4: لقد رأيت تفتحن وسلحفاه وغيره في الحديقة.
0: ها، ما رأيك الآن؟
3: رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفات عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. ماذا أفهم أنا من كل هذا؟
0: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف.
3: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد.
3: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا.
3: سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن.
5: ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟
3: هذا ليس من شأنك.
5: معذرة، لن أتكلم.
3: أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل.
1: انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق.
3: لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة.
1: حياة مولاي أغلى من كل هذه.
3: أصمت أصمت وإلا قطعت رأسك.
2: هل تريد أن أصحبك يا أبي؟
3: ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء.
2: أمرك يا أبي.

0: الحمد لله، كل شيء طبيعي. ها؟ عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية.
1: كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟
2: وما الذي جرى لهم؟
3: جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم.
4: احكي لنا إذن.
3: ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر.
4: ولكن على أن تحكي لنا بعده.
3: إن شاء الله.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه مقطعات.

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه، أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت

وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي، وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نتعرف على مراحل بناء الكعبة وأول القبائل العربية التي وصلت إلى أرض الحجاز وسكنت فيها بعد أن كان الصحراء خالية لا يسكنها بشر، وكيف حباها الله برعايته وقدرته فأصبحت مزارا لكل المسلمين.
1: قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
0: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
1: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
0: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بناء الكعبة.
0: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل، فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
1: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان، ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت، فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
0: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
1: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك، فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم.

0: عندما يقوم العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون العجيب ودراسته، نرى يد الله ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
1: ورغم جهل الإنسان وقلة علمه وفهمه المحدود بكل هذه الظواهر، فإنه يشعر أن هناك كثيرا من الأمور التي يجب التوصل إليها واكتشافها، وهذا يقوم على قدرة الإنسان في تنبؤ ظواهرها وكشف الحجاب عنها.

0: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا بك ومعرفة وتصديقا لك وشوقا إلى لقائك.
0: اللهم اعطينا من غير أن نسألك، وأمت قلوبنا بخوفك وخشيتك يا الله.
1: اللهم نستغفرك ونتوب إليك، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا الله.

لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، فلا حمد إلا أن تمن بنعمة، فسبحانك لا يقوى على حمدك العبد.

إلهي، بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، صل على سيدنا محمد وآل محمد، وتفضل على المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل والصحة الدائمة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى الأموات بالمغفرة والرحمة، وارزق الصائمين في شهرك الكريم شهر رمضان بالخير العميم، وتقبل منا ومنهم مناسكهم في هذا الشهر الكريم يا الله.

0: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال:
1: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. صدق رسول الله. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال:
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. صدق رسول الله.
0: ومما جاء في التقوى من آيات سنجد قوله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. حس

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها تاريخنا الإنساني الأصيل.

أعزائنا المستمعين، من المعروف في أيامنا أن رؤية الخاتم أو الحلقة في بنصر اليد اليمنى للشخص، فإن ذلك له دلالة على أن هذا الشخص في طور الخطبة. فإذا شهد الخاتم في بنصر اليد اليسرى فإن ذلك يعني أن هذا الشخص قد تزوج. هذه العادة وافدة إلينا من ثقافات أمم قديمة، ويظن أنها تعود إلى الشعب الروماني القديم، وقيل إن الرومان اقتبسوها من اليونانيين، وهم بدورهم أخذوها من تقاليد آسيوية، حيث ذكر المؤرخون أن من شعائر الزواج عند قدماء الهندوس تبادل الخاطبين خاتميهما. ومهما يكن مصدر هذه العادة، فقد كان إعطاء الخاتم عند الخطبة علامة التعاهد على الزواج. المسيحيون أعزائي المستمعين هم من الأوائل في هذا المعنى، وأجروه على الطقوس الدينية كتعبير عن الاتحاد بين اثنين. فعندما يصار إلى تكريس الأسقف لهذا المنصب كان يلبس خاتما يسمى الخاتم الرعائي في بنصر يده اليمنى، فيبارك على الخاتم كعلامة للاتحاد مع الكنيسة. وكان دوق مدينة البندقية الإيطالية خلال يوم عيد الصعود يطرح خاتما في بحر الأدرياتيك ويقول: أيها البحر، إننا نجعلك زوجة لنا علامة لتسلطنا عليك. وهكذا صارت عادة تهادي الخواتم بعد الزواج مألوفة في أوروبا، فكان المحبان يتبادلان خاتمي الخطبة بعد أن ينقش كل منهما اسم صاحبه عليه، ليكون اسم الحبيب في يد الحبيبة واسم الحبيبة في يد الحبيب، ليدل ذلك على الاتحاد فيما بينهما عند الزواج. وذكر أيضا أن الأرامل كن يلبسن خاتم الزواج في الإبهام علامة على الترمل وفقدان الزوج. أما لماذا يوضع خاتم الخطوبة أو الزواج في بنصر اليد بخاصة دون سائر الأصابع؟ فمرده إلى اعتقاد قديم بوجود شريان أو عصب ممتد من البنصر إلى القلب، فإذا وضع الخاتم واسم المحبوب عليه في البنصر وتسلل هذا الاسم وزحف إلى القلب أصبح منغمرا فيه. فلم تكن هذه الممارسة معروفة عند المسلمين على هذه الصفة، ولكن عرف بينهم تبادل الخواتيم على نية الهدية، وخاصة فيما بين المحبين، ليقوم الخاتم بمقام التذكر أو طلب التواصل. لذلك فعندما يشتاق الواحد منهما أن تواصله محبوبته يبعث بخاتمه إليها بيد رسول فتلاقيه. هذه الوسيلة استخدمها الشاعر جميل بن معمر عاشق بثينة، فإنه لما أراد أن تلاقيه أرسل إليها خاتمه بيد رسول فمضى به إليها، ثم عاد بموعد منها إليه. فلما كان الليل جاءته فتحدثا طويلا حتى أصبح، ثم ودعها وركب ناقته ورحل، ولم يكن بينهما غير الحديث والنظر. ومرة أخرى أرسل جميل خاتمه مع جارية حبشية كانت مطلعة على سرهما، وسألها إيصاله إلى بثينة من أجل أخذ موعد معها، ففعلت وانصرفت إلى أهلها وقد أبطأت عليهم. فلقيها أبو بثينة وزوجها وأخوها فسألوها عما أبطأها، فارتبكت ولم تحري جوابا، فضربوها ضربا مبرحا، فأعلمتهم حالها مع جميل ودفعت إليهم بخاتمه. والقصة طريفة مذكورة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

أعزائي المستمعين، وكان بعضهم يهدي خاتمه إلى محبوبته لتذكره به. وقد جاء حول هذا أن امرأة قالت لأشعب ابن جبير المتطفل المشهور وكان بخيلا جدا: هاتي خاتمك أذكرك به. فقال لها: اذكريني بأني لم أعطك إياه. ومع هذا فإن بعض المحبين تشاءموا من إهداء الخاتم، وزعموا أنه يدعو إلى القطيعة ويثير الخصام، حيث قال الشاعر: أخذ الخواتم فيه أكثر العطب. ويبدو أن ذلك يعود إلى ما يحمله لفظ الخاتم من معنى القطيعة والانفصام. الخاتم أعزائي المستمعين قد يستخدم بين المحبين في لعبة الإخفاء، حيث يعمد أحدهم إلى إخفاء خاتمه في مكان ما ويقوم الآخر بالبحث عنه. وجاء وصف هذه اللعبة في أبيات نسبت للمتنبي، كما نسبت أيضا للشاب الظريف محمد بن سليمان، وذلك بتغيير طفيف.

يقول المتنبي: لعبت بالخاتم إنسانة كمثل بدر في الدجى الفاحم، وكلما حاولت أخذي له من البنان المترف الناعم، ألقته في فيها فقلت: انظروا قد أخذت الخاتم بالخاتم. وتحولت هذه اللعبة فيما بعد أعزائي المستمعين إلى لعبة المحابس. وهناك أعزائي المستمعين اعتقاد سائد بالقدرة الشفائية للخواتم، فكان الناس يتوهمون أن سر النفع يكمن في معدنها، فالخاتم المصنوع من الفضة ينفع من الصرع، وخواتم الخطوبة لها قدرة على شفاء بعض الأمراض. وتوهم البعض الآخر بأن سر النفع يكمن في فصوصها، فخاتم الألماس يعتقد أنه مضاد للسموم، وأن خاتم الياقوت يحذر صاحبه عند تعرضه للخطر من خلال تغير لونه. ويعتقد هؤلاء الناس أن الياقوت الأسرق وحجر الدم يقطعان النزيف والرعاف، وأن الجمشت ضد السكر، والمرجان ضد وساوس الشيطان، وإلى غير ذلك من المعتقدات.

أعزائي المستمعين، لقد جاء في السيرة النبوية المشرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ في أول الأمر خاتما مصنوعا من الذهب، ثم رمى به وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيم الذهب، ثم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم بعد ذلك من الورق أي الفضة. وفي مصر القديمة استعمل الخاتم للزينة، وقد وجد في المدافن خواتم كثيرة ذهبية وفضية ونحاسية، وكان الفقراء يلبسون غالبا خواتم من عاج أو من خزف صيني أسرق. ووجدت في القبور البابلية أيضا مستمعين الأكارم خواتم مصنوعة من الزجاج والصدف والحديد والذهب. أما اليونانيون فلبسوا حلقات ذهبية. وفي أيام المشرع صولون كان كل رجل يلبس خاتما ذهبا أو فضة أو نحاسا، وكانت النساء يلبسن الخواتم العاجية وخواتم الكهرمان. أما في مقدونيا فمنع القانون الأهالي من لبس الخواتم الذهبية ذات الفصوص الثمينة، وكان بعض أهالي إسبارتا يفتخر بلبس خاتم بسيط من الحديد. في روما القديمة لبس أعضاء مجلس الأعيان السناتو خواتم الذهب، والأرقاء أي العبيد فلبسوا خواتم الحديد. أما بعد أن يتم تحريرهم فإنه يسمح لهم بلبس خواتم الفضة.

أعزائي المستمعين، عندما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب رسالة إلى القيصر، قيل له إنه لا يقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلوات الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسطر، وكان الفص حبشيا، وكان ذلك في المحرم من السنة 7 للهجرة حسب رواية المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. ثم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع أن ينقش على غرار خاتمه منعا للتزوير عنه. وتوارث الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خاتم النبي، واستخدموه في التوقيع إلى جانب أختامهم الخاصة، ولكن حدث أن سقط الخاتم النبوي من يد عثمان في بئر، وبحثوا عنه فما وجد له أثر، وقيل إن خاتم أبي بكر كان منقوشا عليه نعم القادر، وعمر كان منقوشا على خاتمه كفى بالموت واعظا، وعثمان كان مكتوب على خاتمه لتصبرن أو لتندمن، وعلي كان مكتوب على خاتمه الملك لله.

إلى هنا أعزائي المستمعين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صور من التراث. تقبلوا أجمل تحيات أسرة البرنامج، وإلى اللقاء مع أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: إذاعة جامعة المستقبل
1: Full Quality
0: 91.7 FM
1: Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزة ما 2 كيلوغرام من الكريستال في الديوانية أحدهما أجنبي. تراجع صادرات العراق النفطية بنحو 3 ملايين برميل يوميا بسبب اضطرابات هرمز. نيويورك تايمز: المرشد الإيراني مرتاح لاتفاق السلام مع أمريكا. وراشفورد يلمح إلى رحيله عن برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة معك.

قبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: ساعة كاملة لرحمة رياض اليوم
1: الساعة 3 الظهر
0: على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
2: إلى اليوم وين أخذك وين أنهزم بيك وللزوية.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديرا لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
3: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوتميل وCSS ومبادئ UI وUX لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
0: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: ساعة معك.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزة ما 2 كيلوغرام من الكريستال في الديوانية، أحدهما أجنبي. تراجع صادرات العراق النفطية بنحو 3 ملايين برميل يوميا بسبب اضطرابات هرمز. نيويورك تايمز: المرشد الإيراني مرتاح لاتفاق السلام مع أمريكا. وراشفورد يلمح إلى رحيله عن برشلونة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدويل والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: تسمع المستقبل FM.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال تحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس. من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق الشمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: السلام عليكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج رياضات ذوي الهمم. البرنامج يتحدث عن الرياضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركات العراقي فيها في دورات الألعاب البارالمبية. الإعداد والتقديم مراق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيد. السباحة البارالمبية، إرادة تتحدى الماء. لا نتحدث عن أرقام وميداليات فقط، بل عن إرادة أقوى من الإعاقة وعزيمة لا يغرقها الماء. إنها السباحة البارالمبية، رياضة تحولت من وسيلة للعلاج إلى منصة عالمية للأبطال. نشأة السباحة البارالمبية. بدأت السباحة البارالمبية بعد الحرب العالمية الثانية، حين استخدمت السباحة كوسيلة لإعادة تأهيل الجنود المصابين بإعاقات جسدية. وفي عام 1960 شهدت مدينة روما الإيطالية انطلاق أول دورة ألعاب بارالمبية رسمية، لتكون السباحة واحدة من أوائل الرياضات المعتمدة ضمن البرنامج البارالمبي. ومع مرور السنوات تطورت هذه الرياضة من نشاط علاجي إلى منافسة عالمية عالية المستوى، تخضع لقوانين دقيقة وتصنيف عادل وتنظيم احترافي. البطولات والمسابقات. تعد السباحة البارالمبية من أكثر الألعاب حضورا في البطولات الدولية، وأبرزها الألعاب البارالمبية الصيفية التي تقام كل 4 سنوات بالتوازي مع الأولمبيات، بطولات العالم للسباحة البارالمبية، البطولات القارية الآسيوية الأوروبية الإفريقية. ويشارك في هذه البطولات آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم، مقدمين مستويات فنية عالية تنافس أحياناً الأرقام الأولمبية. قوانين السباحة البارالمبية. تدار منافسات السباحة البارالمبية وفق قوانين الاتحاد الدولي، وهي قريبة جدا من قوانين السباحة الأولمبية مع بعض التعديلات أهمها: السماح بطرق انطلاق مختلفة حسب نوع الإعاقة، إمكانية استخدام مساعد للإشارة باللمس للسباحين المكفوفين عند الاقتراب من الجدار، الالتزام بنفس المسافات والأنواع، السباحة الحرة، الصدر، الظهر، الفراشة، الفرد المتنوع. والهدف من هذه القوانين هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. فئات وتصنيفات السباحين. تعد أنظمة التصنيف جوهر السباحة البارالمبية، إذ يتم تقسيم السباحين إلى فئات تضمن منافسة عادلة. وتنقسم الفئات إلى فئات الإعاقة الجسدية S10، S1، S1 أشد درجات الإعاقة الجسدية، S10 أقل درجات الإعاقة الجسدية، فئات الإعاقات البصرية S12 جف بصر كامل، S13، S12 ضعف بصري بدرجات متفاوتة. ويخضع الرياضي لفحص طبي وفني دقيق قبل تصنيفه لضمان نزاهة المنافسة. السباحة البارالمبية ليست رياضة فحسب، بل رسالة إنسانية تؤكد أن الإعاقة لا تعني العجز، وإن الإرادة قادرة على صناعة الإنجاز. أبطالها لم ينتصروا على الخصوم فقط، بل انتصروا أولا على الظروف، وحولوا الماء إلى مساحة حرية وأمل. نرفع القبعة احتراما لأبطال السباحة البارالمبية الذين علمونا أن الطريق إلى النجاح لا يقاس بعدد الخطوات، بل بقوة الإصرار.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال اتحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس، من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق الشمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: ساعة مع

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر، التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة. مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: ساعة معك.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. مقتل التاجر الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في العراق باشتباك مسلح. العراق يخطط لتصدير الفائض من محصول القمح إلى الخارج. مستشار خامنئي: ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار لإيران سراً. وبرشلونة يخشى انضمام خوليان الفاريز إلى قائمة الصفقات الفاشلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة مع

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بأجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. مقتل التاجر الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في العراق باشتباك مسلح. العراق يخطط لتصدير الفائض من محصول القمح إلى الخارج. مستشار خامنئي: ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار لإيران سرا. وبرشلونة يخشى انضمام خوليان الفاريز إلى قائمة الصفقات الفاشلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات، بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
5: مو كل اثر تركه نحس بيه بنفس اللحظه، اكو لحظات بسيطه تمر علينا عادي بس تظل وراها بصمه كبيره بحياه غيرنا. الظل الطويل، برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمه، مساعده، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الظل الطويل. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمناها لكم معنا. ما لم نره بعض الأعمال الصامتة لا نراها حين تحدث، لكنها تترك أثرا يمتد خلفنا سنوات طويلة. مرحبا بكم في الظل الطويل، حكايات عن أثر الخير الذي لا نراه لكنه يعود لنا في الوقت المناسب. في حياة كل واحد منا هناك أعمال صغيرة نفعلها، ككلمة طيبة، ابتسامة صادقة، دعاء أو مساعدة مختصرة. قد لا نرى أثرها مباشرة وننسى إننا فعلنا شيئا، لكن الله تعالى يجمع خيوط الخير في الخفاء ويعيدها يوما ما بطريقة لا تخطر على بالنا، في شارع أو بيت أو موقف عمل. قد يأتيك الفرج من شخص لم تعرفه، وقد يكون سبب ذلك ما زرعته أنت من خير قبل سنوات. ليس المهم أن ترى أثر الخير، المهم أن تزرع. العمل الطيب مهما كان صغيرا فهو يترك ظلا طويلا خلفك، وقد يعود إليك يوما حين تكون في أشد الحاجة إليه. كررناها دائما خلال هذا البرنامج، هل يمكن لفعل صغير أن يغير الحياة؟ الحقيقة نعم، إن كل ابتسامة، كل كلمة، كل دعاء، كل صدقة، كلها تحتسب وتعود لك بطريقة غير متوقعة. يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في زحمة الحياة لا تقل إن عملك صغير أو دعاؤك بلا قيمة، فكل ما تزرعه من خير يترك ظلا طويلا خلفك، وقد يعود لك يوما ليغير مجرى حياتك. كانت هذه آخر حلقة في الظل الطويل، نلقاكم إن شاء الله في مواسم جديدة مع قصص أخرى وظلال ممتدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: مو كل أثر ترك انحس بيه بنفس اللحظة، أكو لحظات بسيطة تمر علينا عادي بس تظل وراها بصمة كبيرة بحياة غيرنا. الظل الطويل برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمة، مساعدة، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.

0: إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM
1: Full Quality. شايف بعينك نار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكدا دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيدا بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. اندلاع شبكات عشائرية مسلحة في ذي قار. الدولار يستعيد توازنه بعد انخفاض حاد وسط أمال إنهاء التوترات في المنطقة. تضارب حول إفراج الإمارات عن 10 مليارات دولار لإيران. ورسمياً مورينيو مدرب لريال مدريد حتى 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام. حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
1: رئيس جامعة المستقبل يترأس اجتماعا موسعا لبحث تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توجه الجامعة نحو التدوير والريادة الرقمية.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.
1: Welcome to my world. This is Costi Forza.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: أمضيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة ماتلاب للمهندسين والباحثين وطلبة الهندسة، وهي دورة الأداة المتقدمة لتحليل البيانات وحل المسائل الرياضية والهندسية والمحاكاة الاحترافية، مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الصناعي لكلية التقنيات الهندسية، بما يسهم في تطوير المناهج الدراسية ودعم التدريب العملي والبحوث التطبيقية وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: بالسيارة
4: دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذاعة جامعة المستقبل الأولى.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون في الدورة التدريبية تطوير خطة مشروع من مبادرة ريادة في جامعة بابل. رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على ضمان حقوق شهداء سبايكر وتخليد تضحياتهم. رئيس الوزراء يفتتح بانوراما سبايكر: قوى الظلام أرادت بارتكابها لهذه الجريمة أن تقتل فكرة الدولة. رئيس مجلس النواب يؤكد المضي بإقرار قانون المحافظات. وزير الخارجية يؤكد موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب. اندلاع اشتباكات عشائرية مسلحة في ذي قار. الدولار يستعيد توازنه بعد انخفاض حاد وسط أمال إنهاء التوترات في المنطقة. تضارب حول إفراج الإمارات عن 10 مليارات دولار لإيران. ورسميا مورينيو مدرب لريال مدريد حتى 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضا لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلا عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرينا ميدانيا واسعا للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساءً بتوقيت جامعة المستقبل.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان السماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا، إنه حدد أجرا له وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش. وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقي ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
8: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: تاريخ عسكري، أسرار المعارك الكبرى، واستراتيجيات وضعها القادة وغيرت مسار الأمم. خطط وضعت أصحابها ضمن أسطر التاريخ. خبراء الحرب، يقدمه إذاعياً محمد زيدان، ويخرجه للبث مصطفى زيكو.
1: أدلوف هتلر، أدلوف هتلر سياسي ألماني ولد في قرية صغيرة بالنمسا، وبعد وفاة والديه انتقل إلى فيينا ليحقق حلمه في أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة ويصبح رساما، لكنه فشل. قتل كجندي في الحرب العالمية الأولى وأصيب فيها، وتسبب في إشعال الحرب العالمية الثانية واحتلال 11 دولة لينتهي به المطاف منتحرا. ولد أدلوف هتلر في 2 أبريل/نيسان عام 1889 بقرية صغيرة تقع في إقليم النمسا العليا على الحدود مع جمهورية ألمانيا الفيدرالية تسمى بيرينو. هتلر هو الابن الرابع من أصل 6 أبناء لأب يعمل موظفا بالجمارك هو لويس هتلر، وأم من أسرة مزارعة هي كلارا هتلر الزوجة الثالثة لأبي. بعد تقاعد والده من دائرة الجمارك الحكومية، أمضى أدلوف هتلر معظم طفولته في لينز عاصمة النمسا العليا، وظلت مدينته المفضلة طوال حياته، وعرب عن رغبته في أن يدفن هناك. في طفولته كان هتلر يخاف من أبيه ويكرهه لأنه كان عنيفا في معاملته له ولأمه، وكان يضربه بقسوة. في المقابل كان هتلر ابنا مخلصا لوالدته التي ماتت عام 1907 بعد وفاة زوجها بنحو 4 سنوات إثر إصابتها بسرطان الثدي عن عمر يناهز 47 عاما. دخل هتلر المدرسة الابتدائية في لينز، وكان في هذه المرحلة تلميذا متفوقا، لكن هذا التفوق لم يستمر معه في المرحلة الثانوية، ما أثار حفيظة والده الذي كان يرغب في أن يكون ابنه موظفا حكوميا على غراره. توفي والده إلويس هتلر عام 1903، لكنه ترك معاشا ومدخرات كافية لإعالة زوجته وأطفاله. بعد وفاة والدته عام 1907 انتقل هتلر إلى فيينا بعد أن انتهى من الثانوية في محاولة منه لتحقيق حلمه الفني، وخلافا لرغبة والده كان يطمح هتلر في أن يصبح رساما، لكنه لم ينجح في امتحان دخول كلية الفنون الجميلة، فحاول مرة أخرى وفشل أيضا. في عام 1913 انتقل هتلر إلى ميونخ، وتم فحصه للخدمة العسكرية النمساوية في فبراير شباط عام 1914، وصنف على إنه غير لائق بسبب نحافة وضعف بنيانه الجسدي. لكن عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في 28 يوليو/تموز عام 1914، التمس من الملك البافاري لويس الثالث السماح له بالخدمة، وتم قبول طلبه. بعد حوالي 8 أسابيع من التدريب، وفي أكتوبر 20 الأول عام 1914، تم توزيع هتلر ضمن فوج المشاة الاحتياطي البافارية 16 الذي حارب في بلجيكا وفرنسا. تولى هتلر مهمة من أخطر الوظائف في الحروب، حيث كان رسولا بين الجيوش على الجبهة الغربية، كما اشترك في عدد من المعارك الرئيسية وهي يبريس الأولى والسوم وآرس. وفي أكتوبر 20 الأول عام 1916، أثناء مشاركته في معركة السوم، أصيب هتلر في رجله، وبعد عامين تم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بعمى مؤقت، عقب تعرضه لهجوم بغاز الخردل قبل أيام من انتهاء الحرب في نوفمبر تشرين الثاني عام 1918. وتقديرا لشجاعته في الحرب، تقلد هتلر وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية عام 1914، ووسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى عام 1918. تم التخطيط لعدة محاولات لاغتيال هتلر خلال عامي 1943 و 1944، لكن المحاولة الأكثر نجاحا تقريبا كانت في 20 من يوليو تموز عام 1944، عندما فجر العقيد كولاس فون قبلة في مؤتمر عقد في مقر هتلر في شرق بروسيا. لكن هتلر نجا بإصابات سطحية وتم إعدام أغلب المتورطين في محاولة الاغتيال. منتصف ليل 28 و29 من أبريل نيسان عام 1945، تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون. بعدها مباشرة أملى وصيته السياسية وعين الأدميرال كارل دوينتس رئيسا للدولة وجوزيف جوبلس مستشارا. وفي 30 من أبريل نيسان عام 1945 ودع جوبلس وعددا قليل من رفقائه، ثم تقاعد على جناحه وأطلق النار على نفسه، وأخذ لزوجته السم وفقا لتعليماته، وتم حرق جثثهم.
0: تاريخ عسكري، أسرار المعارك الكبرى، واستراتيجيات وضعها القادة وغيرت مسار الأمم. خطط وضعت أصحابها ضمن أسطر التاريخ. خبراء الحرب، يقدمه إذاعيا محمد زيدان، ويخرجه للبث مصطفى زيكو.
2: لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: بابل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: منتسبو جامعه المستقبل يشاركون بفعاليه في دوره تطوير خطه مشروع مبادره رياده بجامعه بابل. الدفاع المدني ينتشل جثه طالب غرق في احد جداول الورديه ببابل. رئيس الوزراء فتوى الجهاد الكفائي شكلت منعطفا وطنيا حاسما في مواجهه الارهاب. التجارة تعلن انتهاء موسم تسويق الحنطة في 10 محافظات. الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الكفالات فيما يسمى بولاية الفرات. الخارجية الإيرانية: التوقيع على مذكرة تفاهم مع واشنطن لن يكون غدا. وإعلام أمريكي: إيران عزلت مخزون اليورانيوم عالي التخسيب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان. أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شارك عدد من منتسبي جامعة المستقبل في دورة تدريب المدربين في الريادة بعنوان تطوير خطة مشروع مبادرة ريادة التي نظمتها جامعة بابل بالتعاون مع مديرية الريادة والتميز في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للفترة من 7 إلى 10 من حزيران الجارية. وشهدت الدورة مشاركة فعالة لوفد الجامعة الذي ضم الدكتور سلوان عباد مدير مركز بحوث الطاقة والمهندس خالد كاظم الصالحي مدير شعبة تسويق النتاجات العلمية إلى جانب عدد من المنتسبين، حيث أسهموا في النقاشات وورش العمل الخاصة بتطوير المشاريع الريادية ودعم الشباب والخريجين. وتضمنت الدورة محاور متخصصة ركزت على مفاهيم الريادة الحديثة وإعداد المدربين وآليات احتضان المشاريع الريادية، فضلا عن أساليب الإرشاد والتوجيه للمبادرين. وفي ختامها قدم وفد الجامعة درعا تذكارية للدكتور حسين فلامرز مستشار رئيس مجلس الوزراء ومدير مديرية الريادة والتميز، تقديرا لجهوده في نشر ثقافة الريادة والابتكار. تمكنت فرق الغواصين التابعة للدفاع المدني في محافظة بابل من انتشار جثة طالب قضى غرقا في أحد الجداول المائية بمنطقة الوردية. وذكر مصدر أمني أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغا عن الحادث، وتمكنت من العثور على الجثة وانتشارها بعد تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة في المنطقة. وأضاف أن الغريق طالب من مواليد عام 2012 ويسكن منطقة الوردية سيد موسى، مشيرا إلى نقل الجثة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في خطوة طال انتظارها من قبل الأهالي، انطلقت في قضاء الهاشمية ومناطق جنوب بابل مشاريع خدمية تستهدف تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بعد سنوات من المعاناة مع مشاكل الطرق وشبكات الصرف الصحي، وسط تطلعات بأن تسهم هذه الأعمال في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: بعد سنوات من المطالبات والمناشدات، انطلقت في قضاء الهاشمي ومناطق جنوب بابل حملات خدمية تستهدف تحسين البنى التحتية ومعالجة عدد من المشكلات التي عانت منها هذه المناطق لفترات طويلة، وتشمل الأعمال تأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والخدمات الأساسية، وسط ترحيب من الأهالي الذين يأملون أن تسهم هذه المشاريع في الارتقاء بواقعهم الخدمي. المواطنان نبيل جاسم وعباس هادي تحدثا لإذاعتنا.
3: حقيقة ما نشهده اليوم في محافظة بابل من شمالها إلى جنوبها حركة إعمار واسعة. نشوف أكو حملة إعمار بما موجود في مستودعاتها.
4: شارع الخدمية أيضا هذا المشروع يعني حسن من التصريف المياه، تصريف مياه الأمطار ما تتجمع يعني بالشوارع بالأمطار، حسن من هذا الشيء. لكن احنا نطالب أنه تستكمل بسرعة حتى يكون إنجازها أسرع وفادتها أكثر.
2: ومن جانبها أكدت الجهات المعنية أنها وضعت جدولا زمنيا لإكمال هذه المشاريع ومتابعتها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الأعمال تنفذ وفق أولويات خدمية تهدف إلى معالجة المشكلات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. والحديث لقائم مقام الهاشمية الأستاذ سلام العودي.
5: صراحة قضاء الهاشمية شهد الفترة الأخيرة أعمال من ضمنها وأهم عمل هو موضوع المجال ومد الشبكات وماشي بشكل صحيح ومتابعين احنا مباشر من دائرتنا القائمة المقامية وأيضا عندنا فنيين ومهندسين متابعين لموضوع الشبكات ومد الأنابيب.
2: وبين مشاريع يجري تنفيذها وتطلعات ينتظرها المواطنون، تبقى الأنظار متجهة نحو استكمال هذه الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يسهم في تعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة في قضاء الهاشمية ومناطق جنوب بابل. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني شكلت منعطفا تاريخيا ووطنيا حاسما في مواجهة الإرهاب، وقال أن العراقيين لبوا نداء الدفاع عن الوطن والمقدسات وتوحدت صفوفهم لمواجهة التحديات الأمنية، مثمنا الموقف الحكيم للمرجعية الدينية العليا الذي عزز روح التضحية والانتماء للوطن. وأضاف أن الحكومة تستذكر تضحيات الشهداء الذين دافعوا عن العراق، مؤكدا مواصلة العمل على بناء دولة قوية مستقرة وترسيخ سيادة القانون وهيبة المؤسسات. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي أن فتوى الجهاد الكفائي شكلت مشروعا وطنيا لإنقاذ الدولة العراقية وصون وحدة البلاد وحماية شعبها ومقدساتها، وقال أن الفتوى أسهمت في وقف تمدد الإرهاب والتطرف وحماية العراق والمنطقة من خطر كان يهدد الأمن والاستقرار، مشيدا بتضحيات القوات الأمنية وأبناء الشعب العراقي الذين لبوا نداء الواجب، وشدد على أهمية استحضار مضامين الفتوى في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المنجزات التي تحققت بدماء الشهداء ودعم التشريعات الكفيلة برعاية عوائلهم وإنصافهم. أعلنت وزارة التجارة انتهاء موسم تسويق الحنطة في 10 محافظات، فيما أكدت استمرار عمليات الاستلام في عدد من المحافظات الشمالية والغربية. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الجراوي أن الكميات المستلمة من محصول الحنطة بلغت 3,194,000 طن، مبينا أن عمليات التسويق توقفت في المحافظات الجنوبية وبغداد بعد إكمال خطط الاستلام. وأضاف أن عمليات التسويق ما تزال مستمرة في الأنبار وديالة وكركوك ونينوى، فضلا عن محافظات إقليم كردستان، مع استمرار استلام الكميات المشمولة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالمحاصيل خارج الخطط الزراعية. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على أحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية التابعة لعناصر داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. وذكرت المديرية أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وأسفرت عن اعتقال الإرهابي المكنى بأبي مصعب المسؤول عن توزيع ما يعرف بالكفالات أو الدعم المالي لعناصر التنظيم الإرهابي وعوائلهم ضمن ما يسمى بولاية الفرات. وأضافت أن المعتقل صادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة استمرار العمليات الاستباقية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التوقيع على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لن يتم غدا، مشيرا إلى أن إتمامها خلال الأيام المقبلة يبقى أمرا واردا. وأوضح بقائي أن المذكرة لا تمثل اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تعد إطارا تفاهميا يركز على معالجة النقاط الخلافية الأساسية، مبينا أن الجهود الحالية تنصب على إنهاء الحرب ووقف التصعيد في مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري يتطلب توحيد الجهود الوطنية وترسيخ سلطة الدولة. وقال عون في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني فرنجيا وعائلته أن الذاكرة الوطنية يجب أن تكون دافعاً لبناء مستقبل قائم على العدالة وعدم تكرار مآسي الماضي. وأضاف أن لبنان اليوم أمام خيارين: أما دولة سيادة تحتكر السلاح وتفرض القانون وتحمي المواطنين، أو البقاء رهينة لمنطق الميليشيات والانقسامات، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تمثل ضرورة وجودية للحفاظ على استقرار البلاد. كشفت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصادر استخبارية أن إيران قامت بنقل جزء كبير من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من خلال إغلاق مواقع تخزينية وهدم بعض الأنفاق المؤدية إليها. وأضافت المصادر أن الوصول إلى هذه المواد أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب عمليات فنية واسعة تشمل الحفر وإزالة العوائق، ما قد يمنح طهران وقتا إضافيا في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق ببرنامجها النووي. وأشارت التقارير إلى أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيعقبه على الأرجح تفاوض فني بشأن مستقبل البرنامج النووي وآلية التعامل مع المواد النووية المخصبة. فيما أكدت مصادر أمريكية أن الجهات المختصة أعدت خططا احترازية للتعامل مع هذه المواد في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. منتسبو جامعة المستقبل يشاركون بفعالية في دورة تطوير خطة مشروع مبادرة ريادة بجامعة بابل. الدفاع المدني ينتشل جثة طالب غرق في أحد جداول الوردية ببابل. رئيس الوزراء: فتوى الجهاد الكفائي شكلت منعطفا وطنيا حاسما في مواجهة الإرهاب. التجارة تعلن انتهاء موسم تسويق الحنطة في 10 محافظات. الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الكفالات فيما يسمى بولاية الفرات. الخارجية الإيرانية: التوقيع على مذكرة تفاهم مع واشنطن لن يكون غدا. وإعلام أمريكي: إيران عزلت مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
6: MUR Al Mustaqbal University Radio.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

يا هلا بيكم، مساء الخير والعافية على كل حبايبنا هنا وناسنا، وما كنتوا تسمعونا على موجتنا 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. نلتقيكم وحلقة جديدة وشكو ماكو.

0: راح نكون وياكم بهاي الساعه، ساعه كلها وناسه ضحك وفرفشه وسوالف، نتعرف على اخباركم سوالفكم شكوماتكم اتصالاتكم واسئله شخصيه راح نطرحها على حضراتكم حتى نتجاوب عليها. دائما عودناكم وكل يوم سبت نكون مدرسه الحب، لكن قررنا انه تكون مدرسه الحب بثيمة مختلفه بدون عنوان، مجرد تتصلون بينا ونسالكم اسئله لا على التعيين، لكن هي تمس حياتكم الشخصية، مواقف عشتوها تعايشتوها، تجارب خضتوها، طفولة شباب مراهقة وما إلى ذلك. أكيد كل اتصالاتكم راح تكافئون عليها من خلال جائزة مقدمة من كادر برنامج شكوما. كل هذا اليوم راح نرافقكم بهاي الساعة بالإعداد وتقديم آني سمر، وبالإخراج على الهواء مباشرة مصطفى القزويني. يحييكم. أكو واحد مستعجل ويانا اليوم، ونقول يا مساء الخير.
1: مساء الورد وعطر الورد.
0: يا هلا ومرحبا، كل الهلا بيك. من ويانا؟
1: سمر الغالي، شخبارك؟
0: عيوني أحمد، شلونك يا أحمد؟
1: إن شاء الله بخير وصحة وعافية.
0: الله يخليك ويحفظك، وجدا مشتاقة أسمع أصواتكم. شلونك يا رمز؟
1: أنا بخير والحمد لله، أنت شخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا دوم بخير إن شاء الله بوجودكم.
1: يحفظك ربي.
0: احكي لي أحمد، وين ما وين؟
1: والله سمعت برنامج وراح أطلع.
0: خلاص لك وروح، يلا توكل على الله. سؤالك يلا. يقول لك يا أحمد، شنو أغرب كذبة صدقتها وأنت صغير؟ يعني
1: هو أنا كل واحد كذب عليه يصدقها.
0: نشوف احنا، لا اكو كذبات غريبة طبعا. دائما سبحان الله أخونا الكبير يكذب علينا في الكذبة وتبقى عايشة ويانا مصدقيها.
1: أنا عندي ابن عم أكبر مني،
0: ايش تشذب عليك؟
1: اغرب كذبه قال انه كان عم الله يرحمه استشهد،
0: الله يرحمه
1: محمد، ايش قال هذا راح يرجع. صدقت انا الصراحه لما قرأ هذا، صدقت هذا الموضوع.
0: زين، كذبه تقشمرت بيها؟
1: اي تقشمرت 100%.
0: ها غيرها؟
1: كنت لمله الله يرحمه، لمله هذا السمر مال النخل الصلال اذا شفت هذا.
0: إيه؟ حتى من يجي
1: على مود من يجي انطيها. ايوه الحمد لله.
0: وبعد ايش وقت حسيت على الكذبه؟
1: وكبرت.
0: يلا الحمد لله، نورت يا احمد، شكرا لك. عيوني لاتصالك واتصال هاتفي اخر. الو مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يا هلا وكل اهل السدنه، نورتوا.
2: انتم تدورون ازيد عيوني، انتم هذا برنامجكم حلو مثل قمر السده.
0: فدول عينك، وينكم مثل قمر السده، مضرب مثل صار للناس كلها.
2: السده حسن علي ناصر، السده وياكم يا برنامجكم الحلو.
0: ابو فلاح شلونك؟ حياك ونورت.
2: الله يديمك، الله يعزك
0: ويعزك،
2: الله يسر عليك.
0: الله يسلمك. اول مره تشاركنا؟
2: لا والله شاركتكم ها قبل اسبوعين بذاك البرنامج مال يوم الاربعاء، بس ما لحق نطلع على باب الله بالليل وما لحق.
0: يلا خوش، المهم سمعنا صوتك. يلا سؤالنا شكو ماكو، يقول لك يا حسن، اذا صرت مدير للعالم كله اليوم واحد، شنو اهم قرار راح تتخذه لهذا العالم حتى يمشي على قرارك؟ العالم كله.
2: كله؟
0: إيه كل العالم. الكينج أنت
2: يعني
0: كينج.
2: أول ما أكل ترام. إيش أسوي؟ العدل والهذا زين، الفاسدين ما الفاسدين.
0: لا لا لا لا حسن، لا تعطيني فرضيات، أريد قرار. قول أول ما راح أسوي مثلاً كذا، شو اسمه؟
2: شتوي يعني مثلا أطل الفقرة، مثلا الفقراء اللي ما عندهم اذا يوم واحد ولا لحق ما لحق.
0: يا رجل محرق مال واوي.
2: الله يديم الكياب. القبول شوف الخير ان شاء الله موجود، الخير للعالم، وهاي اذا يوم واحد شتوي شوف ما لحق مو
0: ايه. بس هل يا دوب هل اللي تلزمهم بيدك؟
2: هل أقدر عليهن؟
0: إيه؟
2: هل أقدر عليهن؟ أي والله.
0: يلا أيه. أنا أتمنى يعني ما تنسى الناس بالقيمر ما سد إذا صرت مدير للعالم يعني.
2: أي والله.
0: أي والله.
2: بس لو قريبين يا مساج بناكم قيمر.
0: فدول عينك، خليك طيب. ألف عافية. شكرا لك اتصالك. حسن من السد نورتنا. اتصال.
2: عيوني أنت النور، أنت النور.
0: حياك كل هنا وناسنا. يلا انتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا، جائزة تنتظركم وتنتظر الاتصالات والمشاركات ويانا. هواتفنا 0785 مكرر 6 مكرر 667 و 077 35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 موجودة اللي هسه موجود بالسيارة ويسمعنا موجود أمامك الأرقام بالشاشة، شاركنا وخلنا نتواصل وياك ونسألك أسئلة محرجة وحلوة ونضحك ونسولف ونغير جو.

0: ومية على مية. ألو، مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء العسل على أجمل وأرقى لاعب جامعة المستقبل.
0: حي الله حي الله، مساء الخير والعافية
1: علي. حي علي شو للكادر والجميع المستمعين المستمعات.
0: تفضل عينك.
1: يا حسين الربيع.
0: حسين أبو علي، شلونك؟
1: الله يوفقك، نعمة من الله.
0: حلاوي لو محافظات، من أي محافظة تسمعنا؟
1: أنا لا حلاوي إن شاء الله.
0: ها، تسمعنا من الإذاعة؟ يعني من الراديو؟
1: إذاعتنا إذاعة جامعة بابل الأولى أنا أعتبرها.
0: فدوى العينك. أنت هسه وين تحديدا؟ يعني اللوكيشن
1: والله حاليا بالسيارة، وحاليا يعني بنادر.
0: بنادر، زين. خلي أسألك سؤال حسين.
1: تفضل.
0: شنو أكثر شيء يضوجك بسياقة النسوان؟ تحكي الصدق ها، بسياقة النسوان شنو أكثر شيء يضوجك؟ وإذا عندك موقف صار ويا مرأة بالسياقة، تصيل شوية إذا الراديو.
1: سياقة النساء والله
0: إيه،
1: سياقة النساء الأكثر شيء اللي تزعجني، يعني اللي تجي علي كل دوس فريق قدامك فجأة. شوية النساء أكثر شيء خطير تبكن بالسياقة.
0: بس ها، بس إن حريصات ترى يدقون إشارة منا إنتوا اللي ما تدقون إشارة. والله يمكن يعذكم ها.
1: أكو منين يفاجئنا.
0: إيه.
1: لا يعني هم حقا يعني.
0: هاي إحنا دا نسوي لكم اختبار سياقة نشوفكم أوكي توب لو لا.
1: والله بعد هن إحنا نريد شوية هم نقويهن.
0: الله يبعدك ان شاء الله يا رب عن المفاجآت.
1: طبعا على السريع الدولي ما يطلع عنا هنا، انا بالداخل يفترن اللي بالجمعيه لو في 40 هاي طلع على السريع.
0: نورت ابو علي عيوني، شكرا لك لاتصالك. والله يبعدك عن النسوان بالسياقه وبالحياه.
1: اي والله انا شويه النسوان معذباتني.
0: الله يساعدك.
1: واخذ الاثنين ومعذباتني.
0: الله اكبر. الله يساعدك يا حسين.
1: شكرا جزيلا، تحياتي للكادر المبدع.
0: عيوني نورت، كل الهلا بك. حسين زيادي. زينب، شلونك يا زنوبه؟ حبيبتي مساء الخير والعافيه عليك، نورتينا حبيبتي. اذا انت بخير احنا بخير.
2: الله يسلمك
0: ويخليك. يلا زنوبة مستعدة؟ سؤالك يقول شنو أكثر كلمة سمعيها من أهلك؟
2: أكثر كلمة أسمعها؟ أي عفية نادرة.
0: معقولة بس عفية نادرة؟
2: أي كذا ما.
0: زين، بعد احكي لي شنو أكثر مثلا صخرة تصخريها؟ أكثر شي يقولوا لك سوينا يا بالبيت؟
2: والله شنو يشردوا ناخذ لهم وعدين لهم خمسة حلبية.
0: حلو العداء.
2: الملابس
0: هاي إذا أنت هيك أنا من يما أقول لك ألف عافية، مو بس عافية واحدة النادرة.
2: إي والله
0: حبيبتي زنوبة، الله يخليك ويقويك وينطيك الصحة والعافية ويخلي لك أهلك إن شاء الله. شكرا لك لاتصالك. ناخذ اتصال لا يلا فاصل.

طبعا اي واحد يتصل بينا، اي شخص يتصل بينا، اسئلتنا بسيطه وحلوه، الغايه ان نغير وياكم جو ونستمتع بهذه الساعه. راح تدخلون لقرعه الجائزه، جائزه عباره عن رصيد مجاني مقدم من كادر برنامج شكو ماكو لهذا اليوم.

0: اتصال ويانا كريم الحلي بس هو من بغداد. اي
1: شرور
0: هلا هلا هلا عبد الكريم الحلي شلونك؟
1: ورد منوره البرنامج
0: كل كادر. حياك الله ويتبغدد علينا عبد الكريم وهو من الحله.
1: لا من بغداد.
0: لعد ليش سموك حلي؟
1: الحلي لقب الحلي لقب العشير.
0: لقب يعني عشيرتك هي اصلك حلاوي صح؟
1: اعمامي اجدادي كانوا بالحله.
0: ايه وبعدين ومشت عليكم ومشت عليكم الحلي
1: الحلي بجنسيه الحلي.
0: نورت يا كريم كل الهلا بيك. خلي اسالك سؤالك يقول احكي لنا عن موقف مستحيل تنسى، موقف خلينا نقول مضحك شويه محرج صار وياك.
1: والله موقف ما انساه صحيح حوالي
0: ايه
1: يعني فجأة متعب كلش وروحت الدائرة.
0: ايه
1: كنت نايم بالليل وروحت الدائرة ثاني يوم، ف يعني

وارد، كل الهلا بيك، واكيد كل المشاركات مالتكم اذكركم تدخل القرعه وتفوزوا بالاخير جائزه رصيد مجاني وقدم من كادر. موجة.

0: فضة الذهب، مساء الخير.
1: يا بعد روحي مساء الورد والعافية، شخبارك يا روحي
0: حبيبتي؟ مشتاقين ان شاء الله. زينة
1: يا بعد قلبي تشتغل استعافية، وانا مشتاقة لك. ما دام انت بخير انا بخير.
0: يلا المهم سمعنا صوتك، كلش مفتقديك، صار فترة ماكو.
1: حبيبة قلبي والله شوية تعرفين هالشغل وما ادري شنو.
0: ايه بس علينا هاي
1: مثل الحياة متخلص الشركات.
0: ايه يلا الله يساعدك. يلا مستعدة نسألك سؤال؟
1: يلا ان شاء الله.
0: يلا قولي لي فضة، شنو اجمل مفاجأة صارت لك ومن سوالك اياها؟
1: اجمل مفاجأة؟

0: من فيه جوازها قال قالوا لا ما ندري. انا قعدت الصبح من الفجر، صباح الخير صباح النور، قاعده ادقص كمل الصلاه، قال لي تفضل، قلت لها ها قال جواز من فيه لو هاي، قلت لها والله حد بعد لي، قالت بيبي تروحين سيده زينب، قلت لها والله يا ريت
1: ايه.
0: احلى خبر من الصبح.
1: الله يخليه وحفظه.
0: والحمد لله
1: وشلون كانت الزياره حلوه؟
0: الحمد لله والشكر الله وفقني زيادة سيدة زينب تخبل.
1: يلا إن شاء الله العودة مرة ثانية وتزورون السيدة زينب وترجع الأوضاع طبيعية وحلوة ونزورها ونشبع زيارة هناك.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الله يخلي لك الوالد إن شاء الله. سلامنا وتحياتنا إله.
0: تسلمي لي يا كبر
1: أنتي. فضوضة جميلة، شكرا لك، سمعنا صوتك وشاركينا اليوم.
0: كل الكادر.
1: حبيبتي كل الكادر يحيوك، ونكرر على حضراتكم أرقامنا اللي حبي يتواصل وياني يدخل القرعة ويفوز بجائزة الرصيد. هواتفنا 078-35-6-6-6-7 و 077-35-6-6-7.

0: مساء الخير مرة ثانية ويا هلا أبو نور ويانا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا أبو نور شانك؟
1: تحياتي لكادر الدنيا.
0: حياك الله وكل الهلا بيك. من وين تسمعنا؟
1: من أبو غرق.
0: حيا الله أبو غرق، وين رايح وين متوجه؟
1: والله جاي من الحلة والقبر.
0: يلا الحمد لله إن شاء الله سلامة، إن شاء الله درب السلامة.
1: الله
0: ممكن يتبقى. شوية بس تنصي للراديو؟
1: إيه ممكن يعني.
0: فدوان عينك، شلونك مرة ثانية؟
1: طبعا هم ما خلوني بس أنا عديت.
0: منو ما خلوك؟
1: قاعدين يمي.
0: منو قاعد يمك؟
1: زوجتي ومرتبني.
0: حيا الله منور شلونك؟ بما أنه زوجتك قاعدة يمك خلي أسألك هذا السؤال، بس أمانة جاوب صراحة
1: ان شاء الله.
0: شنو الاصعب عندك؟ تنسى التليفون مفتوح بالبيت، لو تنسى المحفظه والراتب كله بيها؟
1: ممكن تعيدني السؤال؟ ممكن
0: شنو الاصعب بالنسبه لك، تطلع وتنسى التليفون والرمز مفتوح، لو تطلع والمحفظه الراتب كله بيها وتعوفها بالبيت؟
1: زين راح افاجئك بشغل.
0: ايه
1: انا هسه طلعت للسوق.
0: ايه
1: وياي هم يدون يسوقون.
0: زين
1: طبوا للمول. أنا قلت لهم يابا ما أقدر أطب وياكم لأنه هو زحام وهوسة وهذا، فراح أشرب شاي.
0: زين
1: شربت الشاي وكملت قمت ما لقيت فلوس بجيب نهائي.
0: زين وين فلوس يعني فلساتك وين؟
1: يعني في حالة أنا أنسى المحفظة.
0: زين أوكي تنسان بس مو يم منور، أكو فرق. انت تنساهم بالبيت مأمن أم نور وياك، بس تنساهم أم نور بالبيت لا.
1: أنا
0: غير الموضوع.
1: الله
0: يحفظك. خليكم طيبين إن شاء الله. تحب تسمع شيء بما أنه أم نور وياك؟
1: والله على ذوقكم.
0: يلا على ذوقكم. نورت أبو نور، تحياتنا وسلامنا للنور، ودير بالك على فليساتك ومحفظتك.
1: الله يحفظك.
0: عيوني نورت، مع السلامة.

0: مسيت الخير العافية عليك أبو ليث ويانا بالاتصال. يا هلا.
1: نور عليكم جميعا.
0: مساء الورد، شونك؟
1: الله يخليك
0: ويخليك. مين تسمعنا، راديو ولا تطبيق؟
1: والله راديو حاليا بالمنطقة الأثرية.
0: ها يم الباب قصدك يم بابلون لا بالمنتجع؟
1: لا بالمنتجع يم الصحباب القريب علي طالع للحنة.
0: ها هي رايح حكي ونسى لو يعني مريت
1: والله يتبرى لأن رايجين كهرباء مواطن
0: انت ويا من
1: وطالعين بس ليش تدخل فضولي انا ما احب اجاوب على سؤال ابو نور اللي فاتوا هي
0: زين اي انت متزوج لا لا لان انت ذا
1: ايه ماخذ ثلاثة
0: انت ماخذ ثلاثة
1: نعم
0: قول والله
1: والله العظيم
0: وهيك يعني مرتاح تحكيها يعني مرتاح
1: والله اكذب عليك اذا كلش مرتاح بس تصير مشاكل تنحل
0: زين اكثر وحده شال على قلبك منه
1: اي
0: اي احكي الصدق
1: الحمد لله ما موجوده يم حاليا
0: يعني يلا احكي براحتك لا
1: كبيره شال على قلبك
0: كبيره زين بما
1: اي والله كبير
0: زين انت هسه منو يمك الصغيره
1: والله اخر وحده
0: اخر وحده سؤال خلاص اسالك هذا السؤال اللي سالته لابو نور تنسى التليفون لا تنسى المحفظه ومليانه فلوس احكي الصدق
1: انت الرمز مال قاطه وانت القاطه مفتوحه
0: ايه
1: والفلوس والمحفظه ولا انت التليفون مفتوح
0: اخ عندك منا منا احكي الصدق
1: مو عندي منا منا
0: لا عاد شكو العاد
1: تعرفين افلام كرتون مال المحقق كونان
0: ايه
1: او هذا شارلوك هولمز
0: ايه شايفته
1: انا عندي ثلاثة شارلوك هولمز
0: هذا ما فعلت
1: يعني تورط انسى التليفون ويعرف واحد معه ما يعرف هذا كل شيء طلع
0: ايه الله يساعدك لا واحدة ولا اثنين اقول لك اقول لك ابو ليث احنا واحدة احنا واحدة ما تنجرع
1: والله خيرك والله صح
0: الله يساعدك على حقك عاد التهاجس بالمنتجع المشتكى لله
1: اي والله خيرك المشتكى لله
0: نورت والله يقويك ويعطيك الحيل وراحة البال يعني
1: الله يبارك فيك
0: والله عيوني شكرا لك نورت بيتصالك تحياتنا لك عيوني

0: على جسر المسيب. سيمونو يا هلا بأهل المسيب، شلونك مهدي؟
1: اهلا سيدي، شلونك؟
0: حياك الله.
1: لكم وإذاعتكم الحلوه الجميله اللي تسعدنا، خاصه احنا بالسياره نكون واقعين.
0: يا عيني، يعني زين البث واصلكم واضح؟
1: والله واضح، بس بالولايه شويه يضعف، يعني بالاماكن اللي
0: صار تشويش ازدحام. نورت يا مهدي. أي. انت هسه ويا من طالع؟ انت وجماعتك؟
1: لا والله مو انا بجماعتي، انا دا انتظر الداخليه بالدوام، دا اخذها
0: بالدوام الداخليه. خلص لك سؤال داخل، يعني هسه انت تحكي بامان؟
1: أي. لا دا انتظرها هسه بالدوام واخذها بالدوام.
0: اي يعني مو يمك هي، خلينا نحكي براحتنا قبل لا تجي.
1: اي هسه راح توصل، هي طبعا راح تطلع من الدوام.
0: يلا خلص لك العاد. فد يوم من الايام اخذت تليفونك وفتحته واكتشفت فد اشياء بي؟ لا لا، بما انه هي داخليه بعد.
1: لا تليفوني مفتوح، حتى الجهال يعرفوا، الاولاد يعرفوا، يعني مفتوح، صفحه مفتوحه بيضا.
0: زين، سؤال الثاني لك، شخص ايه. مسميه بتليفونك غير اسمه الحقيقي في سبيل هي ما تعرفه،
1: شخص
0: ما اعرف بكيفك.
1: اي والله واحد، يعني شلون نقول، هو من اقربانه، هي تكرها فما اسميه باسمه.
0: واحد لو وحده؟
1: لا لا والله واحد
0: واحد.
1: لا يعني بالنسبة لي صفحة بيضة، يعني ما ماكو، يعني لأن تدرين الأمور اللي نقول إحنا بعد كبرها، مثل ما يقول يعني 55 سنة بعد
0: العمر كله. لا وهي الداخلية مبينة قوية، وإحنا هم شيء الأمن والأمان، الله استر علينا وعلى ولايانا.
1: إحنا هسه وقتنا خاصة، يعني أمور البلد نقول، مثل نقول يعني شو نقول، تعبانين نفسية خاصة.
0: إيه
1: يعني من الدوام للبيت، من البيت دوام، مسؤوليات الأولاد، وهذا شو نقول، يعني
0: واحد ما يلحق الموضوع،
1: تركين الموضوع للشباب.
0: حلو، مو هي بساعتها، شو اسمه، بساعتها إذا طخت في بالك، لا والله تتحول أبو مهدي، تتحول من 55 يصير عمرك 30 إذا طخت في بالك.
1: لا هو ترى هو تصدق أمور عندنا وتجي بالإيد، بس إحنا مثل ما يقول
0: تتجاوزها،
1: يعني بعد تركنا كبرنا،
0: يعني إرادتك ما تريد.
1: أي والله ما أريد.
0: الله يخليك ويحفظك، وسلامنا للداخلية. و
1: طبعا أشكركم إذاعتكم بها برامج كلش حلوة، برامج ترفيهية عندكم، برامج تهتم بالمواطن، بس ارجوكم يعني نسوي حمله على مود نهر الفرات، لانه هسه اليوم نهر جدة صارت حمله على تنظيفه وازاله التجاوزات عليه من الشغلات الموجوده، يعني المياه المجاري. اريد من عندكم حمله بإذاعتكم على نهر الفرات
0: ان شاء الله. والله انت اذا تسمع برنامجنا الصباحي، احنا دائما ناخذ ربع ساعه 10 دقائق عن هذا الموضوع.
1: حمله من عندكم توعويه صار، او استضافه البيئه السيد مدير بيئه بابل، او توعيه الناس
0: صار، يعني هذا واجبنا، احنا جزء من عندكم، احنا هم متضررين واحنا مواطنين قبل نكون نعمل في وسيله اعلاميه، هذا واجبنا، واحنا الممتنين لك لهذا المبادره وهذا الطرح، وان شاء الله خلال الايام القادمه راح تسمع شيء او حمله بخصوص هذا الموضوع تتدلل. عيوني حياك يا مهدي. ومن مهدي الكامل جاده، يا هلا بكامل.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: حياك الله اختي العزيزه، تحياتي لك وللكادر المستمعين والمستمعات.
0: بالمهلي بالمهلي، شلونك؟
2: الله يحفظك، والله لا انتم بخير، احنا بخير ان شاء الله.
0: من وين يا كامل؟
2: بغداد المدان.
0: حي الله البغداد كلهم،
2: الله يحفظك
0: ويحفظك. كامل، سؤالي لك، منو اقرب صديق لك؟
2: اقرب صديق لي؟
0: ايه
2: والله جيراني.
0: جيرانك صديق. زين، اكثر شيء الضوج او يعني تصرف يسويه والضوج من عنده؟
2: والله المنافق اضوج من عنده.
0: لا اقصد جيرانك، صديقك. اكثر شيء يضوجك ودائما، مثلا ما نقول تتعاركون، وانما ينرفزك.
2: ينرفزني اذا واعد واخلف.
0: ها هو من هذا النوع؟
2: اكو من هذا النوع، اقعد من هذا النوع.
0: ايش وقت اخر مره خلف وياك؟
2: والله قبل سنه.
0: خماي على عزيمة؟
2: لا لا مو عزيمة.
0: ها يلا مو مشكلة.
2: ردنا نروح بسفرة وبعدين.
0: خلف غير خاف الحكومة ما قبلت. ضحكت يعني كلامي صح.
2: والله دي فيها بالعدل.
0: تحياتنا إلى وللحكومة الله يخليكم ويحفظكم البعض. نورت يا كامل.
2: هاي وياش فاطمة كامل ممكن شارك؟
0: يلا طبعا ممكن. هلا فاطمة.
3: هلا مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد حياتي شلونك؟ هلا وبيك.
3: تحياتي
0: لك. فاطمة خلصي لك قبل أيام راح العيد وخلص. كامل شنطاج أي. عيدية.
3: والله شنطاني 5000.
0: بس 5000؟
3: اي مو يعني أنا وخواتي وإخواني هواي احنا.
0: زين انت اقتنعتي؟
3: شلون؟
0: اقتنعتي بالخمسة؟
3: اي ها هي مو قلت لك يعني انا يعني عدد هواي فنتفهم الموضوع.
0: ها حلو الله يخليه لك ان شاء الله يا فاطمه ويخليكم الى وقرانكم بي
3: ان شاء الله.
0: حبيبتي نورتي شكرا ايش لاتصالك حبيبتي. يلا بعدنا ببغداد ونبقى ببغداد ويا قطر الندى. يا هلا مساء الخير.
4: الو مساء الخير والعافيه.
0: حبيبتي مساء الورد والعافيات.
4: تحياتي ايش تجري كادر.
0: حبيبتي نورتي قطر الندى هذا اسمك؟
4: كنور عيوني.
0: إيه
4: والله
0: اسمي. أوكي أوكي يلا أسألك.
4: تفضلي.
0: أنت أكثر عادة تنتقدين الناس المقربين إلك بيه مثلا أهلك أو أختك المقربة شنو أكثر شيء يضوجك وتنتقديه؟
4: يعني أنا أنتقد ال
0: إيه
4: نقادي.
0: إيه أكثر انتقاد
4: يعني الشخص اللي دائما ضايد او دائما يشوفه يعني
0: مكشول
4: وهيك يعني كعادة. يعني
0: منو هذا اللي دائما ضايج ومكشول مكئبك؟
4: الاخويا يعني صراحه شويه
0: يعني كبير
4: انا ضايد
0: ما يعني ما ينافس اخوك. زين من تشوفي ضايج شو تسوي لما تقولي له كافي كشرت كئبتنا؟
4: لا يعني يتكأسها
0: صح. هي حكتها وتورطت. يلا تحياتنا إليك يا قطورة. شكرا إليك اتصالك نورتي مع السلامة.

0: يا هلا بحسين وثالث حسين ويانا. كم حسين هسه دا يسمع ويشاهد ويستمع؟ يا هلا بحسين ابو علي، نورت.
1: صوتي شافي كلش،
0: صوتي ناصي
1: انقلبت بالمقلوبي.
0: ها شلون ايش قلت؟ ايش ردت تقول؟
1: اكو ماكو
0: ماكو شيء. انت ايش اخبارك؟
1: طبعا انا على عناد مصطفى القزويني، ما قلت له اسمي الحقيقي ولا قلت له من وين.
0: منو انت عاد؟
1: انا الحسين بن خليل.
0: هلا نسوي لك كمين. هلا حسين شلونك؟
1: شلونكم؟ شلون الصحة؟ مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساء الورد
1: جميعا. أنا من خلال برنامجك ومن خلال الإذاعة مرات يعني أريد أقول حكاية، مرات أقول إذا ماكو المستقبل وين نروح؟ وين نحط وجوهنا؟
0: أي أيوة والله. أنتي شنو أكثر حسين بدون مجاملة أكثر برنامج تحبه؟
1: والله أكثر مو يعني أكثر برنامج، وإنما أكثر شيء الفقرة الصباحية، لأنه
0: الصباحية
1: الصبح للدوام
0: تسمعنا
1: براحة
0: أحسن. أحسن مخرج.
1: أحسن مخرج؟
0: إيه إيه إيه.
1: يعني هم كلهم حلوين، ما أقدر أقول.
0: لا لا لا، شوف راح شلون راح أحصرك بزاوية. أحسن مخرج عندنا.
1: منو؟
0: أحسن مخرج عندنا.
1: أحسن مخرج.
0: أي.
1: أحسن. مصطفى يطلع لي الأغاني اللي أحبهم.
0: ها. مصطفى من إيش وقت الناس تريد أغاني وتطلع لهم الأغاني اللي يريدوها؟
1: يطلع لي الأغاني اللي
0: أحبهم. يلا حسين راح أسألك سؤال، شو راح أدير بالي عليك؟
1: لا.
0: ها. يلا آخر كذبة بيضة كذبتها.
1: لا قولي آخر كذبة سودة، لأنه أنا أمشي وكذب.
0: سادة مصخمة. زين أكثر كذبة تكذبها بما أنه أنت تمشي وتكذب، شنو أكثر شيء تكذب بيه؟
1: نواي والله ما أدري. نواي والله.
0: مثلا أكثر وحدة تستخدمها. أنا مو هنا نايم.
1: أكثر وحدة يا إما نايم كنت ما رديت على الاتصال، أو عندنا فاتحة أو عندنا مناسبة طالعين وما أقدر أجي.
0: بس هو كذب.
1: ما أقدر ترد عليك.
0: بس هو كذب.
1: كذب طبعاً.
0: حلو، خل أسألك سؤال ثاني.
1: إيه.
0: يلا أكثر صفة الضوج من عندها بحسين وتقول راح أبطلها وما تبطلها.
1: أكثر صفة بحسين أضوج منها التسرع.
0: تتسرع يعني هذا الموضوع مسوي عندك مشاكل مأزمك؟
1: يعني مرات يعني اتخذ قرار وبس أبرد
0: تندم عليه. زين بما أنه مصطفى من عاداته الجديدة أنه يلبي طلبات الأغاني، تحب تسمع أغنية معينة من مصطفى حتى ما يطلع لك إياها؟
1: لا أريد أغنية كلمتك بيد الله،
0: بس لا علي
1: محسن. العلي محسن الجنابي.
0: عبالي علي أقول فوقها طلع لك أغنية سلمة بيد الله يا عبالي.
1: العلي محسن الجنابي، شايفت شو مسوي بيه؟
0: إيه لا يلا قل لي شو مسوي علي محسن.
1: دخل على صفحته وشوف الكل ساعة يسوي لي ذكاء صناعي وينزل بوست عليه.
0: علي محسن الجنابي تحياتنا إلى يعني
1: مولا.
0: علي محسن اللي بالصباح تمام؟
1: بالصباح.
0: تحياتنا إلى زميلنا العزيز علي محسن. سلمتك بيد الله يعني أحسك انفرعت دعا علي. يلا إن شاء الله نهدي لها ويسمعها. نورت يا حسين كل ليلة بيك عيوني عزيز وغالي. شكرا لك، مع ألف سلامة.

إذا مستمعينا وصلنا وياكم الختام، شكو ما كل هذا اليوم وختام مسك، عرفنا صفة جديدة بمصطفى، مدري هو ده يغير أشياء، قام يلبي طلبات المستمعين. أقول ذاك اليوم طيبة عندها فرح بس الصبح أقول ذاك اليوم طيبة قامت ترقص شوبي بالتعليقات. إذا خلينا نختمها مسك يا مصطفى من 1 ل 12، يا رقم نختار. هلا هلا هلا.

إذن مستمعينا مصطفى اختار رقم 2 وهو بالاتصال كان ويانا مستمعنا حسن. حسن مو حسين، احنا ما حسينات اتصلوا بينا، بس الحسن انت الفائز ويانا اليوم بجائزة الرصيد مقدمة من برنامج شكو ماكو. مبارك لك وشكرا لكل الاتصالات، ان شاء الله غيرنا وقت استمتعنا، فواصل كانت حلوة. شكرا مصطفى القزويني مخرجنا مخرج شكو ماكو بهاي الساعة، وشكرا لكل اللي كان حاضر سمعنا واستمتع ويانا عبر موجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، أو سمعنا من خلال تطبيق الإذاعة تقدرون تحملوه تنزلوه على هواتفكم الأندرويد والآيفون. شنت وياكم بهاي الساعة أني سمر بالإعداد والتقديم، كونوا بخير ومع ألف سلامة.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقاً في بطولة NUR AI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق.
1: تصنع الفرق.
0: معنا
1: لا مستحيل تحت,
0: لا مستحيل تحت شمس المعرفة.
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: أعطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس الموت عربي.

صوتك مثل أغنية بيك انطرب خليني صعدني فوق الغيمة لك لما تحاجيني.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
6: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

الفراق علمني الفراق اسهر وحن واشتاق. انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق انا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر لو نمشي طول

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.